0: Jam de clavou, jam de clavou. انتو جماعة زو
1: والله اهل بلدنا عن جد
0: والله يا زو.